0: دي اللي هي اف ام نواديها اي كم ميجا هرتز.
1: دي اللي هي اف ام كم ميجا دي رجي فشومس دي اللي هي اميل لراكي كلاويكم.

0: وديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام
1: مي اسماي ذا فن رنكولا نوكولا اليكولا هودوكولا فيني ديفي هيوتوم
2: اردو همتي داني نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام دوم

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

ريتي عبدو السريتي ميهم بني لوي باكي اتن هاس واحكي بني ديهو ساسكي اينما بس ميكي امي وفاوري كان جنواني اي واحكي تاكايكو هيكيم راكي كل لامي هونيما

علي رمزة دي فازيلا قاعدون كي عادي فواجادو قرمي لا وامدو كورينها مهوري هابي فرنس وارا كام ديكم انا كاس ايه اندي ما لك جيه لانا مفارا مهندي لو تاك لو بي كورينها فرائي تاك وارا هيكا مريت لبين اسميها مهيتون هيتاك انا كاس اما حاسا كولا ريت لبي دهي تاك واحاك دهي تاك بنامن دا واحاك تاك دهي تاك انج هيتاك ومدين يوين هم ايب واحاك تاك هنگا عدو حالم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

0: ديفه اف ام ديفه هناك.
1: نوديها اكم ميجا هرتز ديفه اف ام.
2: لا يكفه لا يكفه.

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: موديها اكم ميجا هاتس ديفي اف ام
2: ريد أبا تو بس ريد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.